إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه باكو على مركز أجندة المناخ الإقليمية من جديد، وحديث آخر تحت عنوان لا تغير في موقفنا، هناك فرص لتلقى اتفاق السلام، وحديث آخر تحت عنوان بناء السلام في القفقاز الجنوبي نموذج جديد للأمن الإقليمي.

أهلا بكم أيها المستمعون الكرام. أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه باكو على مركز أجندة المناخ الإقليمية من جديد. تحولت باكو هذا الأسبوع إلى أحد العناوين الرئيسية لأجندة المناخ الإقليمية. يعتبر أسبوع المناخ الرابع التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الذي يقيم في الفترة ما بين 17 من سبتمبر في مركز باكو للمؤتمرات منصة هامة لمناقشة التغيرات المناخية ليس فقط ضمن تعهدات دولية وبيانات سياسية بل على مستوى الأعمال الملموسة والحلول الواقعية. يهدف أسبوع المناخ أساسا جمع مختلف الأطراف الأجهزة الحكومية وممثلي الأعمال والمستثمرين والمجتمع المدني والشباب ضمن المنصة الواحدة. من وجهة نظر هذه يخدم هذا التدبير تشكيل آليات التعاون بشأن التحديات العالمية بالمقارنة مع مناقشتها. لذا يبرز تمويل المناخ وتحول الترقية والصناعة وتطور المستدام على الواجهة. يكتسب هذا التدبير أهمية خاصة لباكو وتشارك أذربيجان في أجندة المناخ بشكل فعال بعد استضافتها لمؤتمر كوب 29 ويمكن اعتبار أسبوع باكو المناخي امتدادا لهذا الجهود. أكد نائب وزير الخارجية الأذربيجاني يلشن رفييف أثناء حديثه إلى التلفزيون الرسمي الأذربيجاني على أهمية هذا التدبير. تظهر هذه المنصة أن أذربيجان تواصل نفس الدبلوماسية بعد مؤتمر كوب 29. تدل استضافة باكو للحوار الدولي للمناخ على أن بلادنا تحافظ على موقفها الفعال والمبادر في التطورات المناخية على مستوى عالمي. من وجهة نظر هذه يعطي أسبوع المناخ المقام في باكو رسالتين. إن المرحلة القادمة لأجندة المناخ لا تحدد فقط الالتزامات الجديدة بل تساهم في تنفيذ القرارات المتخذة. أما باكو فهي تشارك في هذه العملية كإحدى المنصات الدولية الهامة للحوار والشراكة والنشاط الملموس. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا عنوانه باكو على مركز أجندة المناخ الإقليمية من جديد.

فرص لتوقيع اتفاق السلام. تعتبر القمة التاريخية التي عقدت في واشنطن في أغسطس من العام الماضي بداية مرحلة جديدة لضمان السلام طول الأمد في القوقاز الجنوبي. قد وفرت القرارات المتخذة والبيانات الصادرة ضمن القمة ظروفا جيدة للسلام والتعاون. أثبتت التطورات التالية والخطوات المتخذة من الجانب الأذربيجاني والأعمال المنجزة في اتجاه افتتاح المواصلات أن هذه المسألة لا تقتصر فقط على التصريحات. تطرق وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون باراموف في تصريحه الصحفي إلى عملية السلام قائلا: كما أشار الوزير الأذربيجاني إلى المسائل التي وجدت انعكاسها في البيان المشترك الصادر في العام الماضي والبيانات الصادرة عن الجانب الأرمني، مع تأكيد على أن كان من المقرر انتهاء المفاوضات في أغسطس بشرط اتخاذ القرارات الملموسة وتغيير الدستور الجديد. على ضوء هذه التطورات نسمع الكلمات التي كان يترقبها المجتمع الأذربيجاني والمجتمع الدولي. شكلت التصريحات المطروحة عشية الانتخابات البرلمانية في أرمينيا وبعدها تصورات معينة حول استمرار الجهود بهذا الصدد ضغط الرسائل التي تطرحها القيادة الأرمينية حول التغيرات الدستورية حتى نهاية العام الجاري تثير اهتماما كبيرا بشأن تنفيذ المطالب التي تتقدم بها أذربيجان. رغم هذا فإنه من الواجب أن تنفذ أرمينيا تعهداتها لتوقيع اتفاق السلام. يعتبر الجانب الأذربيجاني أن إزالة الادعاءات الترابية ضد أذربيجان في الدستور الأرمني شرط هام ليكون اتفاق السلام مستداما وموثوقا. وفق رأي جيهون بارامو فإن تنفيذ التعهدات تجعل الانتقال إلى مرحلة جديدة أمرا ممكنا. لا يزال موقف الجانب الأذربيجاني ثابتا من هذه المسألة وهناك فرصا لتوقيع اتفاق السلام. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم مادة عنوانها لا تغير في موقفنا، هناك فرص لتوقيع اتفاق السلام.

مرحبا بكم أيها المستمعون الكرام. أما الآن فنقدم لكم مادة عنوانها لا تغير في موقفنا. هناك

أيها السيدات والسادة، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه بناء السلام في القوقاز الجنوبي نموذج جديد للأمن الإقليمي. لا تدعب اليوم جهود ومبادرات القوى الكبرى فحسب، اللاعبين الإقليميين دورا بارزا في ضمان الأمن الدولي. من وجهة نظر هذه، يمكن أن يساهم بناء السلام والتعاون في القوقاز الجنوبي في تحقيق الأمن على المستوى العالمي. تنفذ أذربيجان في السنوات الأخيرة سياسة ثابتة لخلق وقائع جديدة وتشجيع تكامل اقتصادي وافتتاح شبكات المواصلات في المنطقة. في هذا السياق، يكتسب المؤتمر الدولي تحت عنوان مساهمة إقليمية في الأمن العالمي بناء السلام في القوقاز الجنوبي الذي استضافته مدينة شوشة أهمية كبيرة، لأنه يشكل منصة هامة لتعزيز السلام في المنطقة وزيادة الثقة المتبادلة وتوسيع التعاون الدولي. ضمن المؤتمر، وقعت الآليات لتأمين السلام ومساهمات المشاريع الإقليمية في تحقيق السلام المستدام، وكذلك مسائل إعادة البناء وإعمار المدن في مركز الاهتمام. الأمر الذي يعتبر أمرا بالغ الأهمية ليس فقط بالنسبة للقفقاز الجنوبي، بل لعدد من المناطق التي تعيش مرحلة التطور في الفترة ما بعد النزاع، أكد رئيس المجمعة البرلمانية للصداقة التركية الأذربيجانية شامل أيرم في كلمة ألقاها في المؤتمر على الدور الهام للمشاريع الإقليمية العابر للحدود في تسريع التنمية الاقتصادية وتحقيق السلام المستدام. تستعرض أذربيجان اليوم نماذج التطور بفضل تنفيذ أعمال إعادة البناء والإصلاح على أراضيها المحررة. تهدد خطط إعمار المدن ومشاريع المدينة الذكية والقرية الذكية وإعادة بناء البنية التحتية للنقل والطاقة الاتجاهات القادمة للمنطقة، الأمر الذي يدل على أن السلام الدائم لا يتعزز فقط بالاتفاقيات السياسية، بل المشاريع التي توفر ظروفا جيدة للتعاون الاقتصادي ورفاهية.

الروحية الاجتماعية والروابط المتبادلة. أثبت المؤتمر المناقض في شوشة من جديد بأن أذربيجان تلعب دوراً فعالاً في تشجيع الأمن والاستقرار والتعاون في المنطقة. يكتسب ضمان السلام في القفقاز الجنوبي أهمية كبيرة ليس فقط لتعزيز الأمن الإقليمي بل الدولي أيضاً. أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى حديث عنوانه بناء السلام في القفقاز الجنوبي، نموذج جديد للأمن الإقليمي.